نراكب لافحة الشلال بقيت مسحور عيوني جديل اتحجر بقيت تنسى وفتش في مكاني.

أنا جرب مآسي الحب أنا جرب مآسي الغي تعال تعال شوف كيف حسن كلعي وأنا قشت أنت يا خلاي فوق درب الفريع عني بقت لي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروح الكي خيالي ما دام نافر يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالساعة يجيني

يضمنا كان هدوء الليل ولاحظ همس الاكوراك لقيت طب يا قلب زولك بعد وجعك لقيت دواء اتاريه الزمن دولاب

ولو مهما هذول انفاد يقاسي الغربة من اجلها ما خلاني ابتليت بريد افتني في حبار رملة فما خايف الجنون يحسن تفوت عقلتي بعد لا بوريكم.